شفيعي قد تشفعت من ذنوبي إلى ذي العزة الواحد العلي السميع. بحبيب القلوب معتمد الخلق أبي القاسم النبي الشفيع قد تشفع.

فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع. فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع. لظلوم